0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serign bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serign touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serign alhadji mbacké mom serign mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtaané serign touba

0: rasul sa'ya ummada
1: la ci jitu moy par parlo ta'assub moy par parlo par parlo nak señ touba denkané bin mujjé denkané ci jaxé nga xamné bisub gaawu da ko def di beer ci fajar la mujjé julli altiné la wuyji borom subhanahu wa ta'ala denkané bin mujjé def la mujjé wax ci jaxé ji moy na ngeen moytu par parlo lool la mujjé wax ci jaxé ji min ci khutbatu wam shashin bu cheikh mohammed dem di dagal nga xamné jotaay ba yépp da ko netti nako señ ba defé ak lam ci waxa denkané yam ci indi li mu jox moy na ngeen moytu par parlo lepp lu yaq rek mako indi nit ñi nañu par parlo di par parlo ci ay kër manam mag ñi ngay par parlo jëm ñoñe ñu andon lañ mag ñi ñi andon ci Touba ñom kenn ku ne sa morom mo la gëna doon sa bok ci lool dañ ko wone ci anam yu bare bare ñun ñi ñew seen ginnaw na ñi andon doonon benn waru ñu jema takaliko ngir ñom par parlo yoonte bi agna ci wax ne laysa minna man da'a ila asabiyya kep ko xamni yaangi wote jeme ci ak par parlo do julit murid kon mëno ko doon mom man nga amu serigne ci bir murid gi te japp ko fonk ko bëgg ko sax dayo bëgg te war ma nak serigne ci def yépp loolu mëna nek fa lolu ben la ci li nga xamne moy yaq and bi ak diko xajamal bok na ci li xajamal and bi moy gis sa bok ru'yatul dhat seigne touba wax na ne wa ru'yatul fadli ala ghayrika ya akhi min aqbahil uyub fadriya ci gëna reuy moy gis ne yow ya gën kenn wala gis nga ne ci sa bok lo gisul ci kenen gis sa bok ak yek sa bok lolu moy ci gëna reuy nga xamne fum duggu dana fa yaq lu bare bare dayira sax ne leen gis budé yalla kessé tax ak jëmmi sëriñ bi dayira bu dar bu jëk ay bu kenn ku ne gisé bopam japp ne mo gën ni ci def dayira bare tax mo do señ touba dalu moytu lo gis sa bop murid du gis dara ci bopam murid day woyof murid du japp mukk ne xalaata mo gën xalaatu benen murid murid day japp ni mo gëna xébu ci murid li fekk jëppo lolou sax murid bay bo nga xolaat seigne touba ko ma sa ñew ci mom limuy jëk def ci yow moy fexé ba nga am ak woyof bañu gis dara ci sa bop daana wax ni reuy moy jikko ji gëna bon ci jikko xali fal kibru a'zamu radha'il jami'a li'annahu yaqdahu fi dinil muti' bokku na ci li nga xamne day xajeemal ab and moy wax xiti sa moromum terebe sa mbokum terebe mbok terebe kenn ku ne man na am xiki bop way yow nak am nga say xiki bop ci duba dara xamne sa xiki bop yoyu na la gëna yittel nga jëm ko xam jëm ko safara te bul jëm xam xiki kenen wala taqul li ahadin kadhabta أو قلت غير الحق أو أخطأت أدم لوجه الله قول الخير وباللسان لا تمل الدين بل جو كان بل تد شك كان بل ريتان كان بل تخلي وح يبسين دوا دنكو آية تمل يلير يوخم دوا بني جار تمل يمغن بدو كون يويو أجيني من أجلو من كنيان غمان يكون وحا شخرت نونو bañante ndokku nit yoy yep ay sik la yo xamni seigne touba moytu lo nanuko digal nañ nañ ko moytu bu wëreul boole ci itam waxtaan yi ñuy waxtaan leela nit ki waxtaan ci yoon wi mo xam lu ko tax di waxtaan suñu classe bi leela ñoy tekkale murid yi te loolu dara jëru ko ci aduna luñ la mëna jox ci aduna ci alal bala yag nga dé bayiko fi té nit dana wax benn wax bo xamni yoonte bi moko waxon nit dana wax genn kaddu gogé mokoy duggal sawara mu nawet fa juroom ñaar fukki nawet te Serigne Touba de mbolom mi ben lu len di benale mo gën wax lu ci yaq wala luy tekkale ku ko def Serigne Touba am yeukaruma ne man nga dajé ak mom ba am dara ci mom no Serigne Touba yi yitéluko mom mourid yépp amul kenn ku xébo xébu ba tax nga woy ci mom ñepp ma sa yëm ci mom te ñepp la bëgg ni mucc itam Serigne Touba yitté mo doon nit ñi mucc kon lenn luy tekkale ba luy xajjale ba luy taxa beddi kenn ku ko def jëpp mëna yaa ngi digël Serigne bi Serigne Touba dinaay wax ni am koom la net li bo mu ñëk wax nga xam ne dafa wax ni aduna dafa ñëw wër ko aduna soo fii ko wër ñu bare bari moo leen di gàllankoor ndax moom booy wax ci
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الخدمة بسارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وحد المتقون وكتب الله عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلم خيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا أحمد مهنيا تعالى سنا وكان لي بكل سهر وسنا أحمد مهنيا تعالى سنا وكان لي بكل سهر وسنا خاطبت في البر والبحر وفي أسر والجهر مع الهادي وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري السلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمالي واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باخي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة ما سلام بالمنى مسارعا هل الذي أهتيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال ومن مدادي قل له ما ساء يا من له وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة ما سلام لهداك خاهرة هل الذي أهتيت أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال ومن خلامي كل تفسيرا يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا صل صلاة نائرة ما سلام برداك زائرة هل الذي أهتيت ختاسي بخدم دمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال ومن خراتيسي لو خد الخرط يا من كفاني هداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمرادي باخية هل الذي خدمته قد أهرجت مني هيوبيا معا فخرجت سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال وخذ له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل سكاء مع سلام مريا هل الذي أريت سنينا مجاهدا مهتربا زنينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في العال والمال وخذ له من قدمي ما سرى يا من كفاني من وصى واحتر واعصم بوجهك الكريم همري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي حزينة الهلوم النافعات إنك المهدي العليم واجعل جوارحي أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لهداك خالبة هل الذي جعلني لديه kasabi musalliyan alayhi sayyidina muhammadin wal ali wasabi fil ali wal mali wa khudlu min humri fawkha al muna wa indaka nyalni surur al ummana ya rabbana salli salatan samila li salawati kullihinna kamila

أحمد المختار نور جندك وآله وصحبه والتجال جميع خدمتي رضا تنجهل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خير خامعة مع سلام نوره لا ينخطي هل الذي بي أزايا منخطي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني الهدى واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين قدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزازعا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصحبي وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة زاهبة بكل در مع سلام زاهبة لنا سعادة ورفقا وصعب يا مهنيا قد كنت لي بتوسع هل الذي به تقود للخرد بلا إذن ولا أذن ولا مرض هل الذي به تقود للخرد بلا إذن ولا أذن ولا مرض سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال يا ربنا يا من تعالى أنسنا هني يصلي كل سهر وصنا مع سلامك على المصفى من خاد لي مهجل كل مدفع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم على وطن بلا قدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل آياتي عبادة تدوم له بزارات تخدم الخديم وارفع لعاصك والركسي نزمي أزا باسمك الخدسي يا الله يا أحد إنك صمد يا رافع السماء من خير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك آت سيدنا محمد.

لنا كل آت وجعل الكتابة مزايا خوتا له وزينا يصدري يا خوتا يا ربنا سل صلاة بالسلام هل الذي ما لنا والملام وغادني إليك يا ربي بك وخدتني له بحبك وغادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والعج من منين بخير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارية كل المفاسد تسول تارية إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درريخا مهيا ما سلا من همري يسلم من كل ما به تجيء سلم على النبي ورسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد وجعل حروفي كلها هبادا يا من له الهباد والهبادا وهب لخير الخلق في خط البزر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا ربي في سلاسة بمصدر ربع والسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من به در لخير يرفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نزيرها ومن

كل ملك وبصري يهبط من زيد وبصري وجل حروف يألو لذاتي بلا نهاية بخدر ذاتي يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما سلام صارف مفاسدا لخيرنا وسهوة وفاسدا هل الذي بصره مدادي وخلمي سنين مهودادي سيدنا محمد والآلي وصابي في العال والمال وفي الخميس هبلو فوق المنى يا مرجعته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تسب من خسد دوري من فتسب إلى سوى يسر مدن ما سلام لخيرنا يسب من بهم سلام هل الذي وجه جند الله الحالبين لسوي الملاهي وزازوا لخيرنا الكفار كما مع الإهراج والإسفار سيدنا محمد والآلي وصابي في العالي والمالي وهدد الأهداء تهديدا يدوم يسرفوا لخير عبدك الخديم وهبلوا يا رب يوم الجمعة فوق المنام الذي خجم يا ربنا صل صلاة تبقى ما سلام ليقود سبقى هل الذي وابل الكتاب ولي الله وجه الإتاب سيدنا محمد والآلي وصابي في العالي والمالي وهبلو يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

noosa dina fi way wayu defal ba sus serigne musa ne bul kuna khat ni par noosa dana fi way wayu defal ba sus masna la min shaytani wa kul afi nadirani ومن تبسخ ومن تبسخ ومن تكبر ومن تعبد ومن تنسر سيدان الدينبر من لقاء من لقاء يروح له سيدان الدينبر من لقاء يروح له تباب الناس لكم بقول الله سيوله خنا يقوش القرآن لي الله بك إن شاتين ليوان إلق نافق ياني نافق

0: محمد الفلل
1: دمني سرني فلو
0: شيخوي محمد الفلل شيخي محمد الفلل شيخي شيخوي محمد الفلل

العارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي، صلى وسلم عليه الله في الآل وسبي ومن والاه. وأمر الأمر قائدا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما.

إليك مني بثر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة. يا الله وسلي أبدا وسلما على نبيك سراج ولما سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير ورم وسلي يا رحمة.

وهو الذي داغ لغير الجبرى وسل يا رحيم وتسلم على نبيك شهير العالمين سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل يا من يقود للمرسل المر علي عشرا قد تنير الذر وليتوسل بزارات القدر مسافئا لغير نحوي الكدر يلا ويا

الخيري يا من يوزن لسيرات دياهي يا من خمع عن سيئة على نبي كان يمهو بحسن وأن ويقل سعيدا من وسن على نبي كان يمحو بحسن سؤال ويقل سعيدا من وسن يما شفي من عليه مئتا ثلاثة وألفا تفوق فياتا وهو الذي أرسل من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا يلاه سلي أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآل يا من بجاي قبل دق لمي وصنتني عن مرض

وسل يا رحيم وتسلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآل يا مجعل صلوات النامية عني مدى

خلي تلاتقت وغليت البثر مع سلامك على خير المثر سيدنا محمد والآلي وسامي في الحال والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرامين فتمير إلى جواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بسارة تدوم أبدا مني إلى شهاب يا من عبدا وتج أهل بدر الكرام عني يا خير قل لي المرام وتج عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما وجل كتابك معي حيث أكون يا وائبا وابتلي كن فيكون يا الله سل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وسامي في الحال والمآلي وجل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبلت وسومي وسبقتي مرتبة من الهدم عند الخبير والكبير والعليم وتغمري بكوب مرتفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي بي مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي ارشدي اغسل معاني بعت بالثمن بلا اقاله اتقت لي ثمن لك بلا شكايه مني سكور يا من وافتني مرادي يا سكور وسل يا رحمن وتسلمي على الذي بي فقد تولني سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وسفلي يقظتي والنومي وسقل غيري جالبات اللومي وحركات يجعلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وعن نجد المتغى خيرا يفوق في الحال والمآلي يا خير الرفيق وعن نجد أهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن نجد أهل وسبو خيرا كثيرا وسمير دي لهبو وعن نجد جلك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وانجي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتجد بالأكملين وانجي والدي وجميع من ترى بفي خيرا يا جميع وارحم جميع الأولياء والأمة وتبكي بالذي اعترى منهم وصلي ذاك بسوى ما يفسد نجى نبيك وزر من حسد وصلي ذاك بعداك واصرف قلوبهم عن ذل في تعارف واضرب قلوب المشركين للسوى ذر الذين احسنوا ما سوى وصل عبادك بفعل الامر لا بقيام هياس الامر وسلي الله صلاه

وجل بجاي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجنك وجل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى الذي لا سيط الخديم وجل في قتلي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وسالحات لا تزال ناميات واسر الدالين والأعداء إلى سواء أبدا والداء واجلب يا علي أبدا حيث أكون بلا أزل ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن ثم ذا العلا من العلا قد بي لمن علا وسل يا رحمن ثم ذا العلا من العلا قد بي لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي علمي يا من بوادي ويدي قد جعلا ضربي كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لجمع بعد اليوم بما بي قتلت بسر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما قضيتني بي من انتقد وليكن في

والآلي وسادي بالحال والمآلي. يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي، وليقل تفقد لي والمنى وفقت العرفات والمنى. يا من جعلت قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة، يا من جعلت قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة. يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت.

مك ولا أحزاب لا نحي بلا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل والتجيان يا خيرا لم يكن لغيري بلنتان بلفظكن وسلي اليوم بكوني عبدك خديم عند جميع جندك والتجيان أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم ثمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآرج صل وسلم ثمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآرج وسبي يا رب حمد وشكر وبردا بك وعنك.

خير من إليه تمتد يده إن قال منك لجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق ما يا من علا سل سلاد لسلام طوفته.

ثاني يا من به نوات لي جناني وقلت لي زاد إلى جناني وسل يا رحمن بتسليمي على الذي قد فاز بتكليمي سيدنا محمد والآل وسهبي في

وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كمن تظهر وجل في خرافة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجل خرافة مسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارضى لمن بها يصلي ذكره واجبر الخاطر واصرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سلم تدبير على المملكة.

حاویر حنی المسیر علی رگا کحاویر یا من بلادی اجازه کدیما من ما آقد زیده من قدما اتلواتی اجازه تاویر حنی المسیر علی رگا کحاویر بیه واق جده فی غوار ماح بما بی مدعتو یا ذا سماح الی قد برکات الله يا من عتمتني بإذن الله ولي عبد الرحمن قد جلبت نفا بلا عذر ولي غلبت رب الرحيم كنتني بلا حساب يا جاعل الكلية خير احتساب وسل عني أبدا وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله سل وتسلم في أبد عني على من لك قادم مربد سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رحمن وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وسل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وسل غير ما حويت مفسد ولا توجل العدا والحسد وجرى قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل وفي التي ليتبه هبلي ما لم ينله صالحون قبلي وسل يا رئيم وتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من محا توجه الحساب لأبدا وصدر ذا احتساب يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك تغترافي وهوت بيني وبين الضري وجدت لي منك بخير سري لك تقاري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يخفي يا قيدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل وتسلم ترمدا عني على خير البلايا أحمدا وآلي وزابي وهبليا خيرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن ترمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم أسمد كل من سقا ولوم واصرف جوالب سقائي والملام لغير ذاتي يا حبيب يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشم.

وجه الفؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجه الكتابة إليك قائدة وجه الحياة للنبي فائدة وجه البي بعد صلاة وسلام عليك جاريا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سل صلاة في عبد بسري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجه الخراف يبي خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجه الخراف معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخلت وابلي اليوم فيكن فيكون في دفع والجلب وتيب لي سكون بغير آفة وغير سلبي في أبج ولمعادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا مجري يا رازقي صل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا ربي أني شاكر لك على ما حاز المشاكر وأنني

لك علي قمة تسره خير النبي كالكني يسره وسليا وهاب ثرمد على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مت إنك الباقي القديم وتقني سقط والغرورا في كل شيء وكل غرورا وليا

والمقتدر ما خاتوا من رانها القدر نبى لغير جادي ما ساء كاب كفاني كل من أساء فرأت خير خلق تابي أن يدوم إني لأحب وقل وخديم يسار للقدر ما تعسرا ألا سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يلا أسل وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلما على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه العظيم النظم على رضاك يا مزيد الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وصبي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد ومنتها ما ساني كالكدي وجل تعرفي ما سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجل رداك أبدا أنفاتي بلا أثر يا ماحي الحفاتي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سل وتسلم ترمدا على شفيعنا البشير احمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجاهي وكلي سلمي واشهد لي الدربي اني مؤمن ومسلم ومحسن وادمن وخذ بي لكلكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الالم يا من جزاء العداء امداني واضرهم يا واهب الاحسان صلي صلاة وسلام.

ليلي واضرب قلوب من خلاني الاستواء ما داني يا من كفاني امتوى وأيش شيطان والقبيلة مني وهب للعلم والقبولة وجر عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى وجر بي عبادة عظيمة لك حياتي لي هب تعظيمة هب لي تعظيمة جميع حرمات الله يوفيني سقى والندمات ودي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منير العسر ودي ثابت خيولا عني مع الملائكة ما بالمني بعد صلاة وسلام ورضا عليه وعن بقل غرضا خذ لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله بالتكليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واضرب بجاهل

وسل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابني الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلمي.

يا من لو ذكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجل قلان يوم دادي هادية هداد العقلاء بادية وجل بجال منذق عاداتي فوق رداعي.

محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليأكل إذا كل مرسلي وكل صاحب وقد عسلي وجل كتابتي إلى الله أحب من كل قسم وإلى أماحي الأحب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نيء وقلبي أرشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمال وصد عبدك القديم واصرفي لغيره ما ساء ينصرفي وهب لالفا جميلا وهبي هو مراد بغير رهبي واضرب جاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والخمة ليس الأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجه في سل يومي أطلب خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المشفع سل عليه مغني عن نفع واذكرني بك عن المعاصي وتكفهم ضرر كل عافي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لقلق الفساد والمحارم إلى أشواق ذي وقالبي معاك حل الذي خير المزايا جمعات سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وقل آخر سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوا ولا مرض ولا عيدا ولي يصيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا قل ثلاثة لي تطيب زمن ولي تخلد إلى الخل الأمن ما سلام عاكم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على

وقلبي نغمي يا سرورك لو من يقبل البرورك غفر لوالدي يا ذا الرحمة ولو ما هب ربي منك رحمة وتصلح البرورك.

لغيرنا سقروا فوزا منحت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بجاهنا في مقتيار على رداك قد أرعت مطيار لقدما كنت أروم الجسبات يا من كفاني الصلاة والكذبات يا من كفاني السقى والحسدات ولم توجه لجادح حسدات يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب لدى أوثاني كل صلاة من ذكوري تسدو ما سلام لفلاحي يسدو.

وتجعلنا خيرا لم يكن لغيري وردان تعذبكن وتجب عني خيرا لا يريم يا مغني من يقود مأروم وجل عرافي بي رضاك يا من رجد عني تصداك يا من أتقني بمناي الحرم

كل ملك ومرسل يا من حمان عن مهاج وسفر وقادني خير منه سفر كل ثلاث لا تزال مرسلا بسرا بتسليم دفي مواصلا في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر في إجلاء محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاء سرور صالحين ونوره يقود في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من بي يقول ربي الأول.

سلام تارج كل حسود هدفا بدت من نور الأسود على نبي لا شيء في الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآل وسأبي في الحال والمآل كما جاءت ولي الأخيار في سر وجر عبد والأسيار ولي بي عبرتني للمسلمين كما لغيري فلا

وجل مكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديم الأسنى ومدرج لا زال جسدي ولا توجل جهاد حسدي يا من حماني أنا الفاني ولتخيل

فوقني بادات النان والدعوات وتغنيني بها عن التسبدي يا من حماني عن داء وسببي وجر لي دار بها مؤمن ومسلم وموقن وأدب.

قائد لدينا كذب وسفر مخجل كذب وسلاح في سفر تل سلاجا بسلام سيهر وبركات عميات رفعر على نبي لا بهجة رجال وزينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآرك يا قائد الإمام ما تقولا وقلت لي منك ربيع الأولى تل ثلاثا بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد قلب ليل الإله سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآرك يا قائد لذكرى

محمد وسلم والآل وسب وعظم قلمي. يا من يقود لي من الله العجب، يا قائد لي منافع رجب، كل ثلاث قطبت من اللقاب على نبي الله نور البلغاء، سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل، وارضى له بكتابتي بلا رجل وامري به تقبلا، واجعلني عن كل كدر ومرض.

يا مرشدا إلي يا قاد رزد يا من لا شكر من ذي القيد دل ثلاثة لي تطيب القود في كل شهر ويقود بسعيد إليك.

يده وهذه بالذي يريد كل ما يدعوني لغير مولما ولا توج رجاتي الظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وزنا فلي ثلاثني تكون المنى ليتكون عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على

قلب المصلي وبي يمهر على الذي دعاك وزيرا لك وقاد الهدى وقيلا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجه الخرافيات أنوارا يا من لغيري وجه

إلى محبتي بلا أضغاني يا مزن لي جالب المغاني على الذي قمة لي تيبت مواطي ولهداك وهبت سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وابلي الأمان في كل الليات وجل حياتي بي خير آيات وجل قلاني ومدادي واللسان داعية في الجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا دراسي والكرسي يا مطلبا بسرك القدسي سل سلاجا بفلاح

رب الغيب وصف الأمر به. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من مقدر القادر الختم يا وجل يد ربي أني منصرف أني نعد لك وأني معترف.

هل إذا لازم تغلد صلاحا للجنان تثبت الفلاحا على الذي تأثر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكان يضيف والانتواء أبدا يضرب على الذي نفاذ من إخراج قبل الكبر ما تدريج إلى أجواء مقصير لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجم مريض ومقري والديور ليتائد بأفضل خيور وجل بيوت كلها مساجدا يا نافع من لا يكون ساجدا إلى أجواء مساجدا.

الحديث وصحيح التوحيد والأقوال وصحيح الأفعال والأحوال وتخرج الملأ إلي من قلوب أو من قلان وتخلف للحليب وجعل قيودك الكريم نيرا قلوب حبك واستح نورا وجعل كتابتي والقول عندك حقا يقين فرادا بجندك وارفع عقائدي وقولي والعمل مساهات لك واجب للعمل وجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأذاني جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوجد لي أثمان ما عني أبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عني في أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم

kan manne wa salihani abadan ala nabi diraji kulli aqrabin wa ajnabi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wajid afdal salam abada anni ya akhir karim ubida ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya qudus ya mukrim ya awsatni ilayka bil musaffa'i يا مغني عن قاتل ومدفعي قل ثلاثا عن إذاك تغني وعن مناهي كمان يا مغني مع سلامي وفن صلاح مقلدا يا رباح والفلاح على الذي قمته قد صرفت لغير العدام معا فانصرفت إلى جواب

إلى اليوم سلامة بجهل ذات لوم وجل بجهل منتقى حياتي دعاية القرآن في الآيات وبجل كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة.

منذر منك إلى يقنا يا موسر على الذي لك توجهت سنين بي وقدت من الحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وليقل شكرا وعلما فدعا واجرا من تعرضا من خدعا ورم كاتبي يا شكور يا غير من هلو شكور سرعت بانيا بنا ذكري وجل مقوز لك.

شيخ مسمبا يوم لك الموت موج بامبا بامبا كو في ليلة القميص وير رجب لويج الرموس ملائكة جنيه رجال الخيبي نيبو دي تيرو غدون نايبي

كل مريد صادق فهم. بدر منير جواد فايق علم قدوة كل مريد صادق فهم. بدر منير جواد فايق علم قدوة كل مريد صادق فهم. إن كان أسخر إيه

رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العاق قد تجود يا سلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد تجلو

سجر المعيمن في الأوقات ضيدن وسور عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبته بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا

طويل عمر صحيح الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم. طويل عمر صحيح الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم. بحرمة سيك فوز الأرض مدينة نور العبادي لفي بدل ومقتدم. بحرمة سيك قوز العرس أحمدنا نور الأفاديل في بدر ومقتدم. هل إلوان ربي مهجماتي سوي البسائر.

0: fiye di ta niñ koy defé cheikh ibrahima ko jangale kon nak delo ci ko mom ak dundam dafa jot ni ngeen koy defé nak am nañ ci mbektu bu baax ni len ci santal seigne touba di len di ñaanal tawfiixam ak ko doli ko sa suné da cheikh ibrahima geej la kenn mënu ko jéxal waye sa yu ne yalla na len di doli waaw yalla na len doli ab xam xam ngeen diko jallale ci nit ñi di ci jarign nit ñi ñi ngi sant bu baax te diko bëggé di sant seigne aliou ciun bu baax ci ab taxawayam bu rafet ndax ab taxawayam fess na fang sax te seigne saylou neenon lu ñepp xam juñju doyna ca waye boliwu dara ak seigne touba leppam ci seigne touba la tambalé ci la yam lool nak la cey fënd rek moy lamp fal lima doon wax sank lepp lu way di wone ci seigne touba ba nga diko jaay ci mom genn ci cheikh ibra moy du deug bako ci xasse duggal deug la assalamu alaykum
1: bëggum xasse du ñu seigne bi barké
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما يوم عرفة بلسس يسر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على سهر يدو مدبرا تاره ليا باق حبا بذكره وهو ليا عنه رديت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض رد لخير جهتي شيطانا من طيب الممر والأوطان فر لغير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت ذنبي توفيق هاد قاده الإلهام قد أبديا لي ما لهم بهام بدر لي اليوم برب الخيب أعاذني ممن قلوا وخيبوا لا يتوجه لناهو متعب عن مهت مكاره والتعب سعادتي بخير ما هو إن كتبت وكوني العبد الخديم قد سبت شكر لي ميسر الحسير
2: مختاره لي بلا مسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه، واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال، وحسمني من المعاصي في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى المختار من مدري، شفيع أمته في البدو والحضر، عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب، وعصمنا من الضرر. حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات، وعصمهم من الشرر، واصرف لغيرهم الشيطان في أبد، ولتكفهم كل من يسطو من البشر، ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به، واصرف لهم موجبات الأمن والبشر، واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن، ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر، واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن، ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر، وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتمى، ولتجد بالصف والدرر. ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء، بجاه أفضل من لله قد لجاء، حمدي لرب كريم لا شريك له، وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ، محمد صلوات الله في أبد، عليه في اسمه كل به كلا، أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برعا، ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لخم برئا، رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ، حد أمة المصطفى عن كل مفسدة، ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ، يا مالك الملك يا من جل عن قود، ارحم جميع الورى يا هادي الردى، محوت ما قد نهاه القلب من درر، بجاه أفضل من لله قد لجأ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سرين بسني غايغي نونغيني سرخنو تجمك ترانغا كيو سني غايغي نونغيني يانغيني تاول توبو دال خلبتو يلوو داغا ملني ام تيبو غايپ ياو لاني دوخ دي خارو كاسينو كانو في سبيغي لاي وو في سبيغوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بڬ تاو ني ام لف دانيو بڬ ندول لين تي ياو ني نياكيت دانيو بڬ ام لف تي ياو فالال نيپ فول نيپ ماي نيپ يو taleral sa digg ak nunit faw yow serign bi saraxnu ndole nax nu jeufal la def lu reey li nu fas am dole rek kay waral mu fess te yalla yalna defar geppuk defar sunu mbir ba dotu yakku tamaynuk doylu faw ko yu ku yalla walu nga fatte ciona yalna nu may nun ñepp walu gu reey guy tax ñu jot ñu raw serign bi musal nu ci gut len ludul yow te sax ludul yow bun xamte bun am kuy wut ludul yow dala xamul yow ne ko la xam yow du faali fi serigne bi ndab lañ talutilim lañ takat sa ndab lañ raxas nu duyinu raxas ni mbek duyenu ay mbek fessel ni mbek man nga defal nu nun ku ni yalwaan ñu dile yalwaan faw akay xaar ya ngogu no ngi yalla nu seigne touba nangul suñu lepp ci daraje sidi ibrahim

وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مدائح الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها الحور العين والبلدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

خسيلا من ذي البقاء قد جاء بميري لأهل الخير وبعد ضير أهل الشقاء قد جاء بميري لأهل الخير وبعد ضير.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحين أبدا وهب لناظم هذا الداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وأعوذ بك رب أن يحضروني وأن أفارق ما أحببته واخترته ورديته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترده لي وأن يتوجه إلى

ضاحيا من قبلها اكسش ما أسى لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كلاما عدها قبلي الملا وكل ومعز الاجتهاد كزيد ديب أدى بك ربي كل من رام هديه عليك صلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورفعة ومن يرد

ومن بك ينحو الشكر يا ذكر يرسدين الله الذي يتلوك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بغير تردد يقيني يقيني تركك الدهر يا هدى ما بك ربي دون رد تقددي رباه الذي يدلوك ربح مبشر ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يا صديق بك الله أعطي.

ولي بك هادي قد قضى دون مفسدي لغير تحد دنيا وأخرى مضرة كفاني بلا لقيا.

من به لم ينحني ذو تمردي لوجهك عني صل ربي مسلما على خير خلق الله طر محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

كريم سمر على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلام الكريم سمر يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جادا يبتدرنا جئتك اليوم وقبل اليوم وليجعلت الفطر فوق صومهم

كل من جاد أجرمني بخل هو لا أهد ربي ولم يكن له كفوا أهد ناجاني الله مكرم سمر تنال

في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء، ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي، صلى وسلم عليه له بلال وسب ومن والاه وامر الامر.

إليك مني بثر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم. يا من بي وابتلي خير علوم وسل يا رحمن وتسلما على الذي تقديم وقد علما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى وسل يا رحيم وتسلم على نبيك شهير العالمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. يا من يقود للمرسل مرة عليه عشرا قد تنير الذرة وليتوسل بزارات القدر مسافيا لغير نحوي الكدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا صلي بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. يا من يوسلني في عصر المئة بجاهي يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمحو بحسن وأن ويقري سعيدا من وسن على نبي كان يمحو بحسن سؤال ويقل سعيدا من وسن يما شفي من عليه مئتا ثلاثة وألفا تفوق فياتا وهو الذي أرسل ومن خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفى. يلاه سل أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. يا من بجاي قبل قلمي وصنتني عن مرض

وسل يا رحيم وقت الإمام على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا مجاوزة.

بعد جملة سهوري ليشرع دمى سهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم آفين قد سميا قل لي سلاتك تغلد البسر مع سلامك.

إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرامين قسمي إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع رق مسارك تدوم أبدا مني إلى شهاب يا من عبدا وتجي أهل بدر الكراما عني يا خير قل لي المراما وتجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله صل وسلم كل حين على حبيبك.

بلا إقالة أسرت لي ثمن لست بلا شكاية مني ذكور يا من وافت لي مرادي يا شكور وسل يا رحمن وتسلمي على الذي بي فقد تولني سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وسفي اليقظه والنوم وسغل غير جالبات اللوم وحركات يجعل وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث تعليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وعن نجي المتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعن نجي أهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن نجي آل وسبو خيرا كثيرا وكمير دي لهبو وعن نجي جنك الكرامة خيرا كثيرا.

يا سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، وكفي بالذي اعترى منهم، وصلي ذات بسوى ما يفسد، نجى نبيك وزر من حسد، وصلي ذاك بعداك واصرف قلوبهم عن ذل في التعارف، واضرب قلوب المشركين للسوى، ذر الذين أحسنوا ما سوى، وصلي بعدك بفعل الأمر، لا بقيام هياز الأمر، وصلي الله صلاة تسيب، ما كان لغيرنا فيكسب، ما تلا من جارب لنا سرور، ولسوى جنابنا يفضي سرور، على نبيك وعبدك رسول، من ليقال منك ربي خير رسول، سيدنا محمد والآل، وسهبي في الحال والمآل، وجل بجاه العظيم عندك، خطي سرورا دائما لجنك، وجل كتابتي بشارات تدوم، للمنتقى الذي لا سرت الخديم، وجل في قتلي سرورا أبدا، لجملة الأملاك يا من عبدا، وجل كتابتي لديك باقيات، وصالحات لا تزال ناميات، واسرد الأين والأعداء إلى سواي أبدا والداء، واجلب بآلي أبدا حيث أكون، بلا أذن ولا جوا كن فيكون، وسل يا رحمن ثم ذا العلا، من العلا قلت بي لمن علا، وسل يا رحمن ثم ذا العلا، من العلا قلت بي لمن علا، سيدنا محمد وسلمي، والآل وسبي وقلبي علمي، يا من بوادي ويدي قد جعلا، ظرفي كتابك بي فانجعلا، وبحياتي تسوق الوجلا، لغير النهو أبدا والخجلا، وجدت لجمع بعد اليوم، بما بي قد تبصر القوم، بلا أذن ولا لغن ولا حقد، كما قضيتني بي من انتقد، وليكن في

الآلي وسادي بالحال والمآلي. يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي، وليقل تفقد لي والمنى وفقت العرفات والمنى. يا من جعلت قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة، يا من جعلت قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة. يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلك.

مكن ولا أهداف له نحيف لا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتجي عني يا خيرا لم يكن لغيري بل أنت أنت لفظكن وسلي اليوم بكوني عبدك خديم عند جميع جندك وتجي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم أحد سلي وسلم.

ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآرج سل وسلم سرمدا على نبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآرج وسل يد ربي حمد وسكر وبردا بك وانك

ولأتت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يده إن قال منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق ما يا من علا سل سلاد لسلام تحفظ.

جناني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زاد إلى جناني وسل يا رحمن بتزيني على الذي قد فاز بتكليمي سيدنا محمد والآل وسهبي.

وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر. وجعل في خرافة المقدمة مقبولة بركة معظمة. وجعل خرافة مسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير. وارضى لمن بها يصلي ذكرك واجبر الخاطر واصرح صدرك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سلم بتدبير على المملكة.

يا من بداد يا جاز قدما من ما قد زيد من قدما السلوات يا جاز تاوية عن المسير الإرداق حاوية به وأخجل في بورما بما به مدعته يا ذا سماع إلا يقود بركات الله يا من عتمتني به من الله وليد الرحمن قد جلبت نفا بلا ذر ولي غلبت وبرهيم كنتني بلا حساب يا جاعل الكلية خير احتساب وسل عني أبدا وسلما على نبي

وسل يا رحمن وتسلمي على نبي ورسول اسلمي سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وسل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وصول غير ما حويت المفسد ولا توجل العدا والحسد وجرى قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي التي ليتبه هب لي ما لم ينله صالحون قبلي وسل يا رئيم وتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل يا من نهى توجه الحساب لأبدا وصدر الاعتساب يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك تغترافي وهوت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك سقاري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يحصي يا قائد لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا وسلم.

قبل اليوم وبعد اليوم أجمد كل نسقا ولوم واضرب جوالب سقائي والملام لغيثاتي يا حبيب يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهادي.

من بعليم وخبير سميا سل صلاة في عبد بسري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل خرافي في خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل خرافي معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخرت وابلي اليوم فيكن فيكون في دفي والجلب وتيء لي سكون بغير آفج وغير سلبي في أبج ولمعادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا مجري يا رازقي سل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا ربي أني شاكر لك على ما حاضر المشاكر وأنني للصلاة واكا يا جاعل الهوايا في هواكا وأنني إليك بالمختار طرفت كل سنت لمختاري فسرمدا عني يسلي بسلام عليه في الآخر.

خير عبادات وخير سلم لك علي قمة تسره خير النبي كالكلي يسره وسل يا وهاب ثرمة على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مكة إنك الباقي القديم وتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليك جمال

والمقتدر ما خاد من العناء القدر نوى لغير جادي ما ساء كاب كفاني كل من أساء فرات خير خلق تبري أن يدوم إني لأحب وقل وخديم يسار للقدر ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكر المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يلا أسل وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلما على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآلي وسهبي بالحال والمآلي وجل بجاه العظيم النظمي على رضاك يا مزيد الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واختر بي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي ومنتها ما ثاني كالكدي وجل تعرفي ما سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجعل رداك أبدا أنفاتي بلا أثر يا ماحي العبادي وجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وارسل أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سل وتسلم ترمدا على سفيعنا البشير أحمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجاهي وكلي سلمي واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد بي لكلكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الألم يا من جزاه العداء أمثاني وذرهم يا واهب الإحسان سلي صلاة وسلام.

واضرب قلوب من خلاني للسوى ما داني يا من كفاني سوى وأيش شيطان والقبيلة مني وهب العلم والقبول وجر عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى وجر بي عبادة عظيمة لك حياتي لي تعظيمة هب لي تعظيم جميع الحرمات الله يوفيني سقى والندمات ودي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منير العصر وجتابت خيولا عني مع الملائكة مع بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم بكل غرضا خذ لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد العزيز وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد العزيز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واضرب بجاهي لغيري كلما يجرني سقاوة أو ظلما وسلي الله صلاة بالسلام على الذي لا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسلي اللهم في الفضل الرجب

ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري بالحسان وجب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجل قلان يوم دادي هادية هداية العقلاء بادية وجل بجال منتقى عاداتي فوق رداعي.

سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليا توحيد كل مرسل وكل صاحب وقد عسر وجل قدابتي إلى الله أحب من كل قت وإلى أماح الأحب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي من وقلبي أرشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمال وصد عبدك القديم وافرفي لغيره ما ساء ينصرفي وهب لألفا جميلا وهبي هو مراد بغير رهبي واضرب جاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والخمة ليس الأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجه في اليوم أصل خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المشفع سل عليه مغني عن نفع واذكره بكاه المعافي وتكفهم ضرر كل عافي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لقلق الكسهد والمخارمات إلى شواكدي وقالبي معات حل الذي خير المزايا جمعات سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وقل آخر سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوا ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا فلسلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخل الأمن مع سلام عاكم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على

واجعل في نظمي سرورا لو من يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمه ولهما هب ربي منك رحمه وتصلح البرور اسالا

لغيرنا سقر وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل بجاينا في مقتيار على رداك قد أرعت مطيار لقدما تندار مجذبات يا من كفاني الصلاة والكذبات يا من كفاني السقى والحسدات ولم توجل جادح الصدات يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب لدى أوثاني كل صلاة من ذكوري تسد ما سلام لفلاحي يسد.

ذي وتجيان يا خيرا لم يكن لغيري وذان تعذبكن وتجيب عن يا خيرا لا يريم يا مغنيا يقود مأروم وجل عرافي بي رضاك يا من رجد عن إذا أصداك يا من أتقني بمناي الحرم

كل ملك ومرسل يا من حمان عن معاد وسفر وقادني خير منه سفر كل صلاة لا تزال مرسلة بزرا بتسليم دفي مواصلة في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاء سرور صالحين ونوره يقود في كل حين يا الله يا قرآن الأول يا من بيك ربي الأول.

كما لغير طرف المجرمين يا من وابت اليهودا دليلا يا من في اصابة جمادا اولى خلي صلاة لا تزال راقية نامية مكورة وباقية ما سلام الخير خير يدخلوا في قلب سيج الورى فيدخلوا على الذي أبغض ربي أكما يا تولي بي محكما سيجنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل أموت وجل ثاني أبدا بجاه يا من في قد وبدا وجه المكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديما أثنى وموت وجه لا زال جسدي ولا توجه لجاه بحسدي يا من حماني أنا الفاني ولتخلي

وجعل مدائل وسلوات فوق العبادات النعم والدعوات وتغنيني بها عن التسبدي يا من حماني عن إذا وسببي وجعل لي دار بأني مؤمن ومسلم وموقن وأدب.

يا قائد الهجرة كذب وسفر مخجل كذب وسلاح في سفر تل سلاجا بسلام سيهر وبركات ناميات رفعت على نبي لا بهجة رجال وزينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي يا قائد الإمام ما تقولا وقلت لي منك رفيع الأولا تل سلاجا بسلام كملت.

يا قائد الذكرى والمثانية وقلت لي منك ربي عسانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي لا يزيق من صلاة ما سلام لا يجاري سلام فبشرا في تاج

الثاني يا من يقود لي من الله العجب يا قائد لي منافع رجب كل ثلاث قد ثبت من اللقاء على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآبي وسابي بالحال والمآبي وارضى له بكتابتي بلا رجل وامري به تقبلا واجعلني عن كل كدر ومرض.

خيره وهذه بالتي يريد كلما يسعني لغير ظلما ولا توجر جاتي ظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنا فلي تلاتنيتك من المنى ليتكون عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على

أنوارها كل حجاب خادعة مع كلام نور يطهر قلب المصلي وبي يمهر على الذي جعلك وزيلا لك وقاد الهدى وقيلا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجه الخرافي هذه أنوارا يعمل غيري وجه

إلى محبتي بلا أضغان يا مزن لي جالب المغاني على الذي قمة عندي تيبت مواطي ولهداك وهبت سيدنا محمد والآل مسامي بالحال والمآل وابلي الأمان في كل الليات واجعل حياتي بي خير آيات واجعل خلاني ومدادي واللسان داعية في الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا دراس والكرسي يا مطلبا بسرك القدسي سل سلاة بفلاة

وسابي في الحال والمهالي واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لقيت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

رب الغيب واسف الامر به. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر القسم يا وجل يد ربي اني منصرف اني نائل لك واني معترف.

هل دراجم تغلد الفلاحة في الجنان تثبت الفلاحة على الذي تأثر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكة يضيف والانتواء أبدا يضرب على الذي نفاذ من إخراج قبل لكم ما تدريج إلى أجرى مغفر لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجم مريض ومقري والديور ليتائد بأفضل خيور وجل بيوت كلها مساجدا يا نافع من لا يكون ساجدا إلى أجرى ما ثاني حيث

محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسعي التوحيد والأقوال وسعي الأطوال والأحوال وتهج الملأ إلي من قلوب أو من قلان وتخل ابن الحليب وجل قيودك الكريم نير قلوب حبك واسح نور وجل كتابتي والقول عندك حقا يقين فرادا بجندك وضع قادي وقولي والعمل مساهات لك واجب للعمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأذان جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوجد لي أثمان ما أني أبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالد عني في أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم وأمني وصل عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا آخر كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمسفع يا مخلص عن قاسي ومدفع صل صلاة

اليوم سلامة من جاذبات لومي وجل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن في الآيات وبذل كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جلدين بوكي تالي ني أمان بكتي بباخ أك أي تانتو يكاوي نيلسون بروم دي جلدين نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دي سانتات سرين توا بباخ دي ندغلول سرين بس موم سرين عبد الخادر président du comité d'organisation Grand Magal de Touba. Waye ci cadre comité bi yépp ñi joyal ay cadre yu gatt rek cadre yo xamné cadre yu soñni suñu bop lay doon waye cadre yu firndel sëriñ bi suñu bëssal suñu jaayante ci sëriñ bi waye ak ci lu ñu sëriñ bi boole muy liggéey bi di sant yalla bu baax niñ ko baaxoo defé ci waxtu yi comité d'organisation bëpp mobilisé wu ñu ci instance am yépp
1: alladhi yusalli
0: liggéey bi nam ko baaxoon di andi ci ak dego waye ak nongo joxlanté ay xalat ak di joyal sa suñu dem ci ak yokoté ndax magal gi loolu la laaj bu féké at mu jot mu ñew nit ñi di yokku wattaay yit warna top ci yokoté nit ñi mu melni loolu lepp comité bi mi ngi koy bayyi xel
1: بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

جميعها عند ممره والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من

قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد

ولتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

0: كثيرا وكتابة
1: حمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غور الميامين ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. مبوك يي نيغي سانت سونو بوروم سبحانه وتعالى دي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم بي نجوكل خير خديمه شيخنا الشيخ احمد بامبا خادم رسول خام نين نينكو باخو ديف في سايو ويروي امي نياف كي فان اك جوروم

في البر مغتريبا ولم يزل جلق هارا وجبارا فجاتني رابب عليه ابنياء أعادني البرر ردو لي كل من بارا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور على نبي سليبي تسليم بالكرامة وارفع وزدني يبع درفي أبكارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور والنحل.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهد أنك أنت الحق ونفعتني وبارك لي إجابة ووردا ونفعا وبركة لم يسبق إلى مثلها ولا يسبق إلى مثلها وصلت إلي في

صار في شيء. يا من ذهب حاسس القصيدة أحب إليك من كل موصوف قلبنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهب لي عقدة من لساني وقلبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.

تمسكوا بالهم المتين راحلا وبالغروة المصال التي ينور ليسرت من ربي لربي موهدا وهو بالنصارى والبوت موهدا.